سرس لم رشوم مسكنيش بلاد بوني يكون اي قويت او بلاد سيبا مقلير يبط نميش تهد شخص منك خدي قزان سرس لم رشوم مسكنيش بلاد بوني يكون اي قويت او بلاد.

0: سام خفلاش هيجان من جنني كان يايدا اني هيا هوبا اوتا يا متلتاجن اجتوك حتك بيت مريك صالمات اجتجن اجورو فيا مترا اجتوك حتك بيت مريك صالمات اجتجن اجورو فيا مترا نيويك النبي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: Kántor Né Marian, Bihar keresztesen várja a következő nótát. Szóka Júliát ifjabb Kállai kisernő zenekara kíséri. Minek turbékoltok, bógó vadgalambok?